بعنا مغربيون ماجيناش بالنيون حبي فوق الميزان ديكشي عيان باع وزطلان.